0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آتِ محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: Hey, what's up, people? This is Maluma.
2: What's going on, guys? This is Post Malone.
3: This is Aloe Black.
4: This is 99.7 RKFM.
5: Hey, yo, Big Wave. Turn the mic on.

0: يعني موجود، وأيضا عليه يعني، فإذا استطاعوا أن يصلوا قطاع الطرق البحريين، الوصول في ليلة ظلماء يعني إلى هذا الفنار وسرقة الكيروسين من حوش قيم الفنار، يعني معناته هم وصلوا خير، يعني كنز هذا بالنسبة لهم، أنت تسرق النفط. وفعلا في ذلك اليوم كان القيم على الفنار مع زوجته ولده الصغير، نقص على الكيروسين، فهو قال لهم، قال حق ابو الشاي بعد الفقير، انه يا ايبا ترى انا بروح الكويت حتى اجيب الغاز. وعلم زوجته على الفنار كيف تصعد الى الفنار، وهي عارفه لان هذا شغلهم هم، فتصعد معاه الى السلم والى الى الى الاعلى، يعني تقريبا نقول 6-7 متر، لما توصل للحوش، حوش الفنار من فوق، وعلمها عاده شلون تشعل، شلون تصب الكيروسين، شلون تشيل طبعا الغاز، تشيله في مثل الحبل على يسحبه، تسحب الحبل، وبعدين لما يصل الى الحوش الصغير مال الفنار.
1: أزره كلمة أخرى، رقة الكلمة،
2: مخاطر عدم الرضا والقناعة لدى الأبناء، أسلحة محرجة، ذلك لغياب فكرة الحوار من قبل الطفل حينما يطلب ما يريد فيلجأ للصراخ والبكاء والعناد غير المبرر، غياب مفضلاته، فسعي الطفل إلى الحصول على الشيء فقط لأنه رآه في يد الآخر. This is 99.7 RKFM.

أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها. Turn up the hits.

0: The Superstation.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العشاء وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.